عيني هدق دقايق في عيني تعطي قلبي ديري كم يا نشرب هدق دقايق في عيني لي يحمل صحتنا يفوه هدق دقايق في عيني بيتنا احنا وشرب غيز عف هدق دقايق.